0: الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: فروم نغا ديف باي
0: سنتو سونو بوروم تورباك فاي ووتي
1: سيرن جوم داغا داغا بيترسن
0: سيرن جوم نياغا بسم الله نوني ديغلو
1: تيم بي دي ليما تي خام موي كوم كو دانتي لي باي داني جيخ
0: واو
1: اي خالص بو جو اورغانيزي اي الكسيون سام واي خاني سي ريومي نان داخ الكسيون با جيمي جامانو ni ñi mëna défar seeni carte ñi mëna xol fiche bi ñi ci wara bokk bokk ñi wara bañcé bokk nañ ko dakk na la leer ni day sa yo bëggé ab banté amop dépasse nga ñul ndoxum kété do lek dara
0: dama
1: ko def ay do lek
0: puna def way señ jëf
1: ma la ko wax nañu dakk élection yi défar carte d'identité xol fiche bi ñi ci wara bokk bokk ñi wara bokk ñu gënaleen wa salaam
0: jere jëf señ jëf ñaga dila jajeufal di nuyu wa patat sen bepp 88 628 73 46 di nuyu njabotu feureum gep nak bayiwunu kenn.

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن

عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح

الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية سيدة سلم جوب، من إعداد وتقديم سلم.

بقينا ولد نيو دلين زيارة دلين دلال چيني ميسيو المكتبة ويبايكو في چيسي جوش أنا أحمد با يالنكو يليرم رجو سنغال انترناسيونال دلين كو باقي أجو مجنك چي وقتوي سن بوكو سن مفال مختار چي كردوغي أجا سيلين جوب چي تكدك بي چي كنام توتي نيو كيين چي سنو وقتانو تيي.

30 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني نانا بس بوبا بكن بونك دنجس لمو لغيون تلو باخ يتاول كوكو تكنم نقول لنغا دفون نجي درمان كوتي وعينك بو جسي لمو دفون تسفان خلما دين جورتو تيني أكني خون مصريكو تأجك جك أمدا بعيدا وخما سخ جيكو مي جيسكو سخ بغتو كويس لمو ديفون تي لو بون بس بوبو نك لي خامني نيك موم دونا ديف لو بون فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني بسبب يوم القيام سبتي لندمون لينكوي ساتو مومو لير نان غيس نيك توخ دونيا غنان ديف. يالله ني ما انغلين دي مويتلو يالله ويحذركم الله نفسه مويتلين يالله يالله مولين دي مويتلو يالله ويحذركم الله نفسه اقلو اما نامتنك والله رؤوف بالعباد. يالله دي كو ام نيونت لا سي جامي موتاخ مولين دي ارتو بلا باي وي موس ويحذركم الله نفسه. يا كنا نيون نيار يون خوما نيت سي علي عمران بعد بوبله يالا ما نين مويتلو بوبام باتاي سي بكان نيونا سي علي عمران انكور اي 161 وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني امول بنا يوننت بوي ديف لو صفانو كلو باخ مو خم اي ورج لا ولا اي تاتشر لمن تنك متكتني كومن ديف لوليت يوم القيامه دنكو اندي لب لو ورج يوم القيام نكو اندي بنيو اتكو بنيو جسكو نيني نكي اوتو بنيو جايون تكن خمكو نكي ديو ميلا يا كان نامسنا لكي بساخو نيسان نينا يوم القيام نكو اسنو خمين نيو قدو اي خر مهم بي ني قدو اي جليم ميوخو مميت xawma ñi doon sàcc ay coggol nag xawma fu ñu jëm ak xar yooyu le coow loolu mardiitaale kenn ku nekk la nga toxaloon dañ ko indi ba wan ko kanamu ñëpp ni ndeke yow la woon. Fii nag sutraa fi ne ñu gën a bëri kenn xamul li xew léeg-léeg ngi def ab tojaange goo xam ne kii ëbëla ndëkk bi fu nañu enquête fa jàppal amal jàppal waaye ba tey na mu mujjee kenn du xam nu mu xew yomal xëyaam nag loolu am fa bu ñu yëkkatee benn dossier dana leer nañ ci bopp ñu fa nekk ñëpp daañu xame tamit lii diw mii ma ko defoon. Yàlla ni après nag ñu jël bakkan bu ne fay la la nga liggéeyoon te kenn du la tooñ tu wafa kullu nafsin kullu nafsin kullu buñ ko waxee lépp la amul kenn manqué wu fa waaw jigéen góor mag ndaw sëriñ taalibé président ouvrier amul kenn képp kuy am mbakkan rek xanaa nga bañ a am mbakkan nga bañ a bokk ci ñiy noyyi ci oxygène bi le waaye feek yaa nga ca yow foofu nga war a dugg. يلا وخاتشي أنا عام سانس سانت كات ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازر.

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا